0: جبرا
1: حريصي
2: كيف بيصيدني
1: كيف بيفت
2: لحوة
1: أنا مش وين جبرا حريصي
2: برغو
1: برغو برغو مبليو مبليا
2: جبرا
1: حريصي
2: كيف بيصيدني كيف بيفت لحوة مشوي أذن جبرا
1: حريصي
2: برغو
1: برغو ميمي نعم
2: بانادورا
1: بانادورا فيبيا
2: مشوي
1: مش
2: وين يا
1: سيدي
2: يا سيدي يا
1: سيدي
2: يا
1: سيدي
2: يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي
1: يا
2: سيدي يا
1: سيدي يا سيدي يا سيدي يا
2: Yeah, bro.
1: Harisi.
2: Demo sonda.
1: Yeah, bro.